كهيا كواني وسلامه نو مكوتلي لي هذا برامي وكاتي كاكو هاكا أكابو ينا ميجكا وين كهيا كواني ميجكا سلامه